0: كان قبت الشال
1: جي بران لي فوال
0: كنحطو فوق راسي هكا
1: كوم سا
0: كندور واحد الدوره الاولى
1: اوتور دي ماتيت
0: كنقبتها من التحت نعاود نجبدها هكا كندور الدوره الثانيه
1: جان بران لا ديرنيير بارتي جي لا رول انكور اون فوا
0: وانا كتعجبوني الافارقه الاخرين بحال
1: جان بيان لي زوتر مانيير افريكان دي ميتر لو فوال
0: انا كتعجبني الشده نديرها بحال حيت حنا هنا المغرب افريقي المهم
1: كار دي ماروك اي افريك اي فيو كي جي سوي نوار سا مارش سور موا

أنا ملع مرحبت به ناجادي ولا زلت عنها مرسول ولو على اللحبة المشاني

0: يعجبني مشي البرانس.
1: جيم لا ريو فرانس.
0: انا عز عليا الرواج اللي تيكون في المدينه.
1: جيم لا ديناميك دي لا مدينه. Car tu ne pourrais pas la retrouver ailleurs.
2: كتشوف الناس جمع الفنا راه فيها دواء. جمع الفنا كدواء ديال العينين، رياضه العينين.
1: Je vais à Jemelfna. C'est un médicament pour les yeux.

بنتك زد كبير انت شرقت المتحف بنت سطور دبان بخور بركان مخمود شكلك مخلوع خزنة اصوات صابون مفتاح مكسور رقم مشهور فلو مسموم خزنة خبي عطلون.